الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.